تحكي بعيني كلمتك ورديت عليا فرح قلبي وضحكت عيني فرح قلبي وضحكت عيني اليوم يبرق اللي بيا اليوم يبرق